يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.

اللهم إنا نسألك برماسة لك من خدبيك صلى الله عليه وسلم كيشكر مستعزك من خدبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله المستعان وعليك البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله قوم أدعو مها بسم الله مالك الناس الله الناس مالك الناس أصبحوا دون مقوم الله أعوذ الشيطان بسم الله إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوب صلي وسلم الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

السجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله بحمد الله الكريم الحمد لله على كل آله وبي كل آله من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني استجيب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لا شريك له حمدا يعظمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه، أخبنا عن عيون الناظرين والطاقين وقلوب الحاسرين والباقين، كما أخفيت الروح في الجسد، إنك على كل شيء قدير. اللهم

قلوب الحاسرين والباقين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نور في سره وسره في خلقه أخفنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسرين والباقين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. فأغسنا فهم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم والهبد وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم والهبد وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة،

العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابع ما تغنينا به عن جميع خلقك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابع ما تغنينا به عن جميع خلقك، إنك على كل شيء قدير. ذلك

رب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن، ارحمنا يا رحمن ارحمنا.

يعملون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا.

الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وإجابا، وإلى الخيرة كل دليلا فاكتبنا على التمام، وارزقنا بالقلب واللسان وبالخير والسادة والبشارة من الإيمان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله. بحمد الله الكريم الحمد لله الحمد لله على كل أهل وبي كل أهل من نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال بالعالمين حمدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الله